0: كل شي بدنيتي غير وجهك ما اشوف يا ضحكتي ودمعتي
1: بلا حبك ما اعيش صار لي حبك نفس جبل ما هز قلبي شي

0: كل شي من ذهن محا يلي أحبك حب نظيف بزمن حب المصلحة.
1: إي نعم هذا الصحيح، أنت حب الأبدي حتى ذا تزعلني حيل ولو عفتني لوحدي.

0: صباح بخير رجع وباش به قهدار إن آرتا وإن لما قهدار دك إن جباجاري عمودة بلا نقطة نه نقطة بينج صباح بخير بسيدان
1: صباح وهمي قهداران بخير وخشي بادلة

0: جاره كدن صباوه بخير با گهدارين ارتان چكسي گون هال ما گهدار دكه دل ده انا قال لك گهدار دكنو قهوه وان دستي وان دي فنجان واني قهوه جا چقيسي بشانس گون هال مال اخو بد حوشا مالي د شينكاي هبو قهواوي دستي ويده يان سر بالكون اخو للفيديو يخش بنره قهوه اخو بخو
1: دبيجن قهوه وك جياني يا بتعيبت شيكرنا فنجان قهوه سري سباهي جيان جي وك وي گو يعني سبارتي وي وير يا گو چيد با وي طريقه گو بي چيد با حاضر كرنا قهوه جو خوارنا وي دي بيجا گرنگتر و چيتر جا جيانا خوش يبكو چيكرنا قهوه هر سبب نفسك خوش گو تا قهوه خو چيد كا بنفسك خوش دست بجيانا خوش يبك ويولو گشبيني تميل پيش ياتبه

0: جا تشكر ناق حويج بخوار ناوي خشترة وياك بطيبات وإحساسي خو نفس خوله بكيف تشبكة وك خوارني أو جيولو تنر الحالي خو خشتي إجا بس تبكي نك جي معلمي قهوة هنا سيدان نك جي قهوة وان شو بوار درت كافي تخشة
1: جانا جي هناك دي بيجين قهوة إيرو تخش قهوة إيرو نخش زمين معجب ماي زميني أو قهوة أو دعمة هاني تلوهم بيدار خين دبينا إيرو نوك روجادنا
0: أنا خو أو نفس

0: إجا دل دا إيجو شي قحوي حزدكن حتى لو تخوك قران وشيرين دا بنجي بس بهنا قحوي دروانت بينا يعني شخورات بنتي بالا خبدين يعني أو قحوة هاني أو بهنا هاني زوراوي خوا شيرين برئيم أز نجوانم أز خوا خنادم بخوارنا قحوي بس قلك إيجو شي قحوي حزدكن أفشعوري هان جمان شيدوا
1: ناخو إيجو زو شيارنا بش قحوي حزدكن حل أبي قد قحواتي تشيكي وبهنا وي قحوي هروانج بقو شيار ببن

0: سيدان إيه مدبي شاي كيف بيجابه هنا شاي تنا تنجينيا أو قدح
1: أو تاني هي
0: جا أزأق وجمالي قالك الشاي حزناك من أخو ما لا ما قرك أفحل باياتمي ولو أو شيء دام بها تدانين ويجي السبه يزو جخو رابو بانايا كسر جوش قهوة حزدك حريك لجوري طريقة خوي خاص وحريك لجوري ريا خوي خاص لد د د شكل قهوة درنجي قهوة اللي دبر ما بيتر تنا استهلاك كريم تنا بخوان قهوة عادي وقهوان سكافي قالك جي باري تاشتي في قهوة خبطخن وقالك جي جي بيشتي تاشتي شخوا بي قمان بيشتي تاشتي قالك باشترج باري تاشتي
1: شخوا دلدا يعني قالك جوان بيجن ام تعفي خوش خوفت كن لازم اورك وهاني بيداني سرغازي يعني باري حارتشتي لازم ام قهوة بخن بي قمان افيات عديل وانك يعني بيجن بولا ام تصحصحن يعني ام جمر باشنا بيكون ستريسك الجمان شيت كتعداك الجمان شيت كي بس او عودينا تشلو تعفي خوش خوفكن او فنجان قهوة بيش يا مانبه

0: دلدا جابي ترك قهوة كنكي خوش شد جوفات عادة قابا هناك جيد نرد بيجن كاور جمامي قهواكي بهفر وخوش جات تقيسي خوش قود أو جوفات هاني ده هناك هبن فعلا جيبك
1: يجاب قهوة عصر خاصة سيدان دوان جوفات عادة ايه مش قهوة عصر حزدكم تجي قوت تقو اجيش قهوة عصر حزدكم قال لك جي وكما قوت صباها زوفة تخون اوهات عادي برلم عادي كستريسي تشوتك توتر تشوتك حردو بس انس كافيين خورتره يعني برنكي كشتي تقهوة خوف اخوار يا بشتي طاشتي بيا عصر وكما جيشي تشيتره

0: طيب طبعاً جوي خوش دروشي خوش وكا بوهاري تتنري مشروبات برنجة كي كشتي شاي بي قحوة بي عسر أو جفاطة قوتشي دبا يعني حريك بلو تتنري خوشبونة كوي هي يصال ولو عري بوهارجي لهين حياة أنا بسر هين كاية في بالعادي أو أياري تتنري قرماك شي دبا دفي فترة دب طيبة برنجة كي كشتي دوش خواه إباري بوش زفستان قل لك باران لباجاري عمودي باريا بس بهنا يخوشبو
1: بهنا يعني راسا بهنا باراني هات مقوي باران بيت بينج نفكي ده جو ج قرميد بعورد بسرمة أم جنا ما جوي خوفي مدكن راسي
0: إجا حطاني تكي مراجي تيقو هرتنا من مازان سواهي ميتشل خوبك انت نرحب كي دمينات بنيرو قرم جيدو بي بس تبلي ولو برنكي كشتي دوه إيواري ولو بارانك زيدو جمد جي بيرا تشيبو بس به الباجاري عامودي عورك سبك وروكك سبك جي بس أو سرمات بيجتنا بوهاري قرمات بيجتني

0: كرتانو تشين ما مج عامودة دسبي بكن قد هم الباتين هي سراب بجداريا خلكين عامودة دي ساب سكنك رابون بترخصتا كوان قو چارنو سازارو كي خوي قرتي ناس بكن لجم حكومتا سوريا و كار ببال سر بردان عوان دنافا في سكني دا.
1: لحسك يجدوه مالباتين هي سيران بسكنة كان رازبوني رابون لبشيا أفاهية المحافظة لباجاري حسك إذا خواس كرن كو أوزاروكي واني قول جم حكومتا سوريا وورنا بردان وان مالباتان هندروش ما بلند كرن دا خواس كرن جي حكومتا سوريا وهيزن سوريا ديمقراطي مصير زاروكي وان بدنا خويا كرن لكي لكا قوينين وان جي هاتنا بلند كرن.
0: دهلالية كيدن خلكن باجاري عمودي ترمي الشهيد عبد الرحمن صالح يك جوان شربانين هزين كوماندوس سبارتن آخيه شهيد كتبود نافا إيريشين داويدا حكومة سوريا بسترده بريده كروه

ده كاتدرائيا قديس مار جورجيس ياسرياني ارثوذكس الباجاري حسكي جاري كدندري خوفكر بشتي بداوي كرنا او كارن ترميمي جو بردوام كن حطاني 4 سالان تيزانين جو اف كاتدرائيا هاني جو هاتي افا كرن سالة حزار ونهسدو شيستي ده فتقري طائفة سريانيني ارثوذكس ويك جوان جه يان معالمين ويني اولينا الباجار.

دهله درجه وليد مخلص جمرك اضرابه كرابون وكاركر جبر ناكوكيه قد نافر ريفبريا جمركا غريداي حكومه سوريا جالي كيفا وبازركان ومخلص جمرك جاليه كي ديترو شركات شحنه جبر جو تسويه دروشه بضاعته جو درباس دبا هاتيه كرن بري بريارا بلندونا جمرك يك جوان مخلص جمرك جراديه ارتر داخ يعني كرن جو الين حكومه دخازه جو رسوم اضافي بين ندانين يعني بين ندان لسروان بداية قبري درباس بونا السورية.

سعر بلوكان لسوكي بلندبونا كان هكتي بشتيغو جسي وحفت سنتان بويا يانغ هاش يا بينجو بين جي سنتي محمد جيلو او خديم عملك بلوك لقام شلوج راديو ارتا راغوغو سدمين بي بلندبونا هاني سدما ويني اساسي جو السعر انا حات هاتي بلندكرنكو سعر ويناج 9 دولاران بويا 18 دولار.

0: بريا صالك يدش بريا مهكي ببورين ده ششي نيساني ده تومار كرنا أو كسين مكتوم ده سبيكر لبينج باجارين ده فري دربيسي قامش لو ديرك حسكي وچل آغا ده رجع داوي بو دل داش بوي تومار كرنا وان كسان إجا هفكاري مدل برين موسى بيامنيري راديو آرتا لحسكي بري خدا أو نافندا محدد جبوي أو بدس خصنا وان طلبات إيه مكتومينا
1: ملي وببريز عبدالله ري ري ببري أحوالي مدني لسوريا هفديتنك تشيكر بدن گو صورت جه پرسی گو گلووی تمدیده چه ببیاننا تسهیلات گو بهتر حکومت پیشکش کرش بو پیشوازی آوان خوستکان دما گو بهتر لحیویاوی بون او کسی گو طلبه خو بقدمینه یا پیشکش بکه حطانی هاویه به دست بخینه بزمان عربی او اخافتن چه بویا امی آنا بدنگ لی گوه دار بکن.
2: هي المهل الاولا كان مدتها شهر، بلشت من الشهر الماضي ست شهر الماضي، انتهت ب خمسي الشهر الحالي، وحاليا نحن بآخر يوم. فنحن بناء على المعطيات الأولى بنرفع تقريرنا للسيد وزير الداخلي، ومن ثم السيد وزير الداخلي بشوف المناسب في حال إذا كان في تمديد أو لا. الحقيقة نحن ما خلينا وسيلة إلا سهلنا بالنسبة للأخوة اللي طالبي التجنيس، حتى فتحنا خمسة مراكز في الحسكي لحتى ما ينتقل من مدينة إلى أخرى، وما طلبنا منه شيء، وحتى المسألة مجانية، يعني كل المعاملات كانت مجانية. وبنفس الوقت نحن ما طلبنا منه إلا شهادة تعريف وسند إقامة وبعض الأوراق اللي بتدل على ارتباطه في الأرض اللي هو فيها. طبعا هلأ نحن عنا المدة الأولى هي شهر، ومن ثم مثل ما ذكرنا سابقا أنه رفعنا للسيد الوزير مجريات عمل هالشهر هذا، ومن ثم إن شاء الله بصير تمديد. هلأ مسألة الفترة اللاحقة بتحكمها الفترة الأولى، يعني المرحلة الأولى هي اللي بتحكم المراحل، فإذا طالت المرحلة الأولى أكيد المرحلة الثانية بدأ الطول يعني. والمرحلة الثانية هي لجان تانية اسمها لجان استقبال، والغرض من لجان الاستقبال هو تثبيت المعلومة بالنسبة لطالبي التجنيس، تثبيت البيانات بالنسبة لطالبي التجنيس، وهاي إلى مدة محددة يعني. طبعا المدة حسب المتقدمين، إذا تأخروا ولا سرعوا في العمل حسب المتقدمين. المدة اللي بعدها عبارة عن حالة إدارية، هالبيانات هاي كلها بتنزل على قاعدة البيانات على كمعلومات، ومن ثم بيصدر فيه قرار كامل متكامل بالنسبة للمجنسين، وبيطلع قرار من سيد وزير الداخلية بتجنيسه.
1: اف هف بایوین و اف هف دیتن بدن گو صورت لسر و پلا آرتایی کسی گو بخوازه وگره بشو پینا بیتشتی گوتیه چتک دبالا وانده با دکاره لرو پلا آرتا وگره.

0: دلال جخل كيرا نلازمه تاني خلق دخوازن تيرنان بخن جبرگو بتايبت دوه دما داوي دم دوزانن ورابطه يانان جو 4000 يا سياحي بو 5500 بشتي قل لك أصنافين مازوطي قو بوهابون يك جي مازوطا فرني اي سياحي قوش 1500 بو 5500 يعني چقاي سي قل لكي قل لك قاطها تنسر إجا ناني سياحي جي رأسا جي 4000 بو 5500
1: درباري فيه كي دل دا بيامني راديو آرتا الباجار اندفري بري خدان خلقي ودر نرينين وانستان در نجوان برسين بي أو چد بيجن درباري في سعرا نهو چقي سيبان دوري لوان و جيانا وان بك أمي ليقوه دار بك
2: قام شلومه اف مساله تسعيره انه نام بهابط يعني تعدا قال لك الملتي يعني خوزي هافال سيرفيس شي بسكنك حبكي علي كريم ملتر بكن صانوض اي ملت والله قلت كي فريشان بو فقيره خاصه ابي اجرب هاتني وضعي وانت خراب ترجي باجر
3: انا من قامشلي موضوع المازوت عم ياثر كثير وهلا 8 افران سكروا معناتها رح يغلى الخبز وهذا يعني في كثير عالم عايشه على الشغل اليومي يعني مرات في شغل مرات ما في شغل يعني بحاجه حل كثير سريع انه المسؤولين حدا ينزل الاسعار ينزل الاسعار المازوت في منهم فصلوا المولدات في منهم الأسعار الخضرة أسعار كل شيء يعني العالم جوعانة العالم تشردت بالشوارع
4: اش قامش دابا براسي قال لك تاثير من الملط حمكي كره مازوت نوكا بنزين وغازي فات شتيديا مازوت قب هاد بي هرت سبير بهاد بي دسبي كدا مثلا نان نانو يعني ما لينا غنا ناكري ختاني فرنسا سياحي فبون براسي دغسا فرنسا ديش سفكرن و ملط شي بحسين اني ختاني بس هاك في بلندوني او فروغ هاتن قرتن تاسي قال لك خكي وري بخاي تصدق سفر راشي بي وبيري مغو ارزان بي متشعبي من ارزان بالعكس بهابو
5: أشقاء مشلومة بالنسبة بهابونا مازوتي تأثير قال لك جران المكر بالنسبة للمنطقة قامش طبعا المنطقة جزيرة بقشي يعني وبالضرورة بشكل أساسي سرنان نان سلعكة أساسية المجتمع ده يعني تكس نكاري بعيش بينان هاس كارم بي في كي بعيشم بي موالحة بعيشم بي قالك تشتاز بعيشم أما بينان زاروك نكارم بي بعيشم
6: خديش بوا فرني قرتي تعدا قالك مناطقكن زيده واف بالبنا مازوت جي يعني از بينم انه قالك اش فرنار بهانا كربانا انه خدمتك اش بو عالم تغيا ونان ما ذاك اساسيه ناف ملضه هي بيا ما هي قو سارا مازوت تشتشنا ربها بكن معناني بس انه فرنارا خسكا بقري وكبري وقمكانيها بهي كيم تبكن
1: أفبو بشك جنرينين خلكي دلدا يعني بينان نابت بالا خبديست قال لك تستهلاك رند دمالي ده بتايبتها غير او مالا هاني مزن بي يعني دربتا وسيربتا جي دروجي ده تين استهلاك رن اجانان سياحي جي بچوك وتي خوارن فتبالا خبدي و يعني بكيماني مال باتا قو بينش كسبن يا شش كسبن ودربتا روجي جي لازم به
0: تبلي قونا باشو غرك نخون بتايبت او يشكر و برنكك يشتيجي يعني يجبر قونا شويات تيدا پرن لي استهلاك ايو خرج كرنا ايو خيايه ل بازار دوري پر هيا شكري رمو خديه دو فرني حجر البازار قامش لو اوجي بحسابيه كشف كاراما روسلين اوسيرا دكي جبو سعره نه يا ناني قالند واقبال خلكي وباندوراوي تشاوايا كام قهدر
7: لما وفش بجهدارين ارتا نهايه الفرناخ ناني قالند من البازار قامش لو بشتي زي دابونا نرخي مازوتا صناعي وزراعي أمي ناس بكم بي أفديار دا حياة شخيسي وباندوري لسرفا أفراني ناني قالن بك وكسي كو ديت كاردكن هف بيبين عما إيروي ببريز دا شكري رمو ربي خود يفرنا ناني قالن بازارة باجاري قامش لو دما تا خوش بي
8: دما واجي خوش بي وسر تابا
7: خالو دست بيك إيرو ونان شخيسي فروت
8: سيا بدو نبابو بریا فترکه جیب دو نیوا بو ایرو بود سیا و هایا و تا هارو بی پنجاجی مرا نوافی و تا که هارو بی پنجاجی نه برکی نه خسار جی چغله و تا که اب و تا بی مازوتو لب ها بی و آرد بها بی امکار چغله بلا أرض بدنا ما مازوت بدنا ما ورن سعرنا دين بتشقاشي تخازنا ميلو.
7: بيش تقوى سعرنا زيادة كر أقبلها خلك اللي سر شواب.
8: أقبلها خلك عالم مجبورة. وقت فرنا قرتيب عالم مجبورة يك بكري بعالم خفلو كده ولو أنا ولو برايم. أري أما سرعة بكتم مذبي مساعدة حكمات هبال مساعدة بملتي ربكن ملت فقيرة. وقت وضع أوضع به خلك رابع مظاهرة رابع خلك الهبدوب خي خلك الدري فرنا الهبدوب هبدوب كوجن والله أبا مثلا أبا كذا
7: تاني مازوت باندوري الوقت كيانجي أرض
8: أرضي بدنا ما شوالي أرض جدربة تي يزيرو بيس بيس دولار بيس يك دولار يا ربطة كيسا ما ب ما بتشلو رقيت كري يرو سا هزار يا ربطة كونانية كيسا متخندا كيسا أم ذكرن نان تخندا جو عالم كاربي راجي دا أما سلا أبا كتم
7: ما بري هو نان ببورينا وأرض بتخيسي ذكرية ولا
8: أرض برينا ها بعض ها بمشازة دولار أبو نها بستة بستة كيا أري وجو وقتي كو أو أرض بدنا ما أبو ورن سعرها نان جم خدينن قدر بي ملتي بقرن ما نولوا قدر ملت بقرن جبوي ملت بعيشة نرابنا هبدو تشخلت شيء نبن ما سلا أبا كتم
7: ما لجنات تكلي ورا نكر ان علمتي ونكر كاوي شوابه
8: علمتي مكري انك شي قلتي انا حالو نهالو كشي كشي مقابله مره نكر اول جاره تي مقابلتي
7: ازبيني مقلك جيراني تي يقفرني انا استور الباوه هن انها قرتينا اشترى قال لك انك ما فرني خسكن عندك
8: اول روجا نوكاس انها هاد ما فرني انها هاد ما فرني وقت وضع ابو وضع بي عالمي هدو كشي والله دري فرنا نامشي كتامولو نامشي دبي مساعدة مرة بكن أم كاربن بشغلن ورن سعران نان دينن تقاسي بهم يولو بدن نولو خالو
7: ألف خلتي قد هاتن جباوة ذكرين جيش ورنا قلتن وچما ولو بها
8: بلي قد وچما بها كرم ما قو مازوت بها بو أمجي مجبورن كيس بها أنا مازوت بها آرد بها أمجي مجبورن
7: مخصصات ايوه چند لترن خالو وتراود كه مخصصات ايوه ددن وا
8: نا والله ترا مناكي هزار لتر ايدن دفر نمنن هزار لتر ايدن نمنن هزار لتر تر ده روجا ترا مناكي اد چم برانيت کرم اد مجبور يان دبي از فرني بگرم يان دبي از بشغلم
7: مخصصات ايوه هناكي اي روجا كن يا اي مهكي
8: هاي بكي هزار لتر ايدن نمنن دفر نمنن هاي بكي هزار لتر ايدن هزار لتر ترا چد كه كتم تر ناكي
7: بلي بشخي سيد دان و مخصصاتي هناك يعني سعرها بشخي سيبو
8: بلي هزار لتر بده هزار و صد ورقي بده هزار بده مليون و صديبو ده صديبو والله نما زانم نهاب و ده مليون نما ولود مشي نامشي ملت فقيرة عالم فقيرة دبي عوي ملتي خونا خدايا غريكا قدر بي ملتي هبه كتم
7: بله نهاجي شكري رمو خود يفرناك ناني سكول باشاري قامش دول بامفو ساعت خوش قلك سباس شبوتا
8: سرطابا بسرسري مهاتن
0: چاوا دفتلی و تچیچه بکه ناجیر لازمه. هنگ جهان سیدانی جا ببرغولی ره، ببرنجی ره، بکتل کاره. مدیتی یعنی بشان باره کار نان دخون. آوانا ایجا تو تعدا پر لوانتی. ایما ام گلک خوارن نام پیر ناخون. و برنکا کی گشتی یعنی وای جا آنا نام بو خسار و بو بو و تو بری زانگوش. یعنی شفیداوی صحتی ره تعداوی هی و فیداوی تنی. جا آن حری باش مری دوری ها وی هره. گو لدایت دیگریان گو دایت بخواه هاد جمعه.
1: و هاد جمعه.

0: جي ايش انان امي هرن ايش ومشكلة كهربية لباجاري عامودك واف هي نيزي هيفك ومولداتا خا مستوصفي نه لباجاري عامودك كهرباوي تنية لقوري هف بيفينا ما بري دمك بخوديم مولدي ردل دادا خويا كرن قوهن كي ضغط السر مولدي هي قالك عطالتي تشيد بن يجابي قمان اف عطالي هاني واف سكنان دنا بي مولدي باندورة كمظل لخلكي وانتا خادكن
1: طيبت قو اف عطالانا دما قو دوبارة دبن بي قمان باندورة كمظل لخلكي تي هف كاري ما سوار كوي سردانا تغيكر دو ونرينا خلقين تغي استندريا في ريبورتاجا قوشمار حاضر كريا كامبنرن بخلقين تغي چدبيش
2: بريقو دارن راديا أرتا أنا من جعدا مستوصفة نهن لباجاري عامودي هف بيفينا مب خانم رنجين عبدالعزيز مبحسة بزغريكا كهرباء مولدا جيربك خانم رنجين دما تخوش به
3: هلا سهلا ستشعب عبريو
2: خانم رنگی اوشکن گید بی کهربه نه؟
3: اما 25 رو بیتر چه بویه؟ او روکی هیه او روکی تنبو آخر شی را هشتن مولد هشتنی 25 رو جی ما ام بی کهربه نه ام بی آوه ام سر کهربا نظامی نه کهربا نظامی جی روکی تی او روکی نایی خودی ماله آف جیر دوی کهربه دوی یعنی بی کهربه عیشت نابه نابه زحمت دو والله
2: وان 25 رو جاد بی اعتمادت سر آ نظام او جی روک هی روک تنه وكيد انسباها اعتمادا والسرشي ونشاوا افا خود دبرين ونشاوا خود دبرين
3: والله من دي آني زامين الدم سبي زوراد من كاري خود كنشكي خود شونو افهم ادارة مالا خود آني زامي تكلمان شوك
2: وعدي آني زامي تي مثلا ويشاغي اف هي
3: اف هي جانا تني اهولوي
2: تيرونا
3: تيرامناك
2: ونشون بلدية وبري خدا بلدية وشاوا
3: والله انك شباب چونكو قطي براب كندو مواليدا ايكانا كندو دوجمار بكرانا دو باش بو ايكاولو ناك
2: خانم رنگین یک تی فاتورا دده هف هاتی با و اف 25 روشیان نه
3: والله حاليا نه هاتی ما بیده ویداری کس نه ده حاليا هنه کانه هاتی بس والله تعدیل مد کنولو
2: او مها چوجی کهربه وضعی چواب مولده وضعی چواب مها چو
3: والله جوی مهی خراب تر بو روکی ها بو ده روشات نو دیز نفس شی بو و فاتورا خوشی کامل جمد استنده
2: هات کامل جمد
3: هات کامل جمد گو یعنی وا نه هاتی ایرو نه هاتی مثلا بری 5 روشات نه تقولنا ما يمجي عطلت كيف مولديدو أمشي يعني حقي خود خوازن حقي كامل جمال تستندل
2: داوية تتخواز تشكي بيش
3: اي والله يم تخوازن كهرباء مهب وسباس ياولك
2: بري قدارين راضي أرطان هفايفين أمام ببريز شوان خليل بريز شوان دمان تخوش بي
4: حتى جي خوش بتصاب بري من بريز ورازي بي
2: بريز شوان اف چن روش هم بي كهرباء ونشاوة تدبيري خودك
4: خوده ابیس پدرم به کاربنه کاربن نظام جناته و جنانای خوده اجبو بیا بین بهدلینه قدرت ملک تاقم تاق اجبوشین اره والله خوده مولد راش مولد گو اساس دهروی مبینن اره والله ما خاپا خیو مولد بر نما وگرا ابیس پدرم ما بری وی سن بری کامل مثلا
2: اون امپیر چقاسی
4: خوده امشارم پیرا 5000 ایدن شارم پیر 5000
2: تدبیر 25 رو ام به کاربن اون چاوا تدبیر خل مال دکن
4: وی تدبیر خون بنده کاربن نظام سگرن جانم ساعت و هزار ادبن گو بکونا وب می داگرن تنبه مجبورم بیا بی يعني زحمت يا وضعك زحمة سلمتي والله بس بيجرو مبهدلين والله
2: وبري خداي بلدي
4: بخدي شباب الحرم ما تشون بلدي خيو قد قديد مول داودين كحا موافقة موافقة به موافقة ما جينا في
2: آخر جار كين جيت شو
4: بخدي آخر جار بري دهرو جاو تخلي
2: شو بلدي
4: قو حاق قم بندا موافقين حا موافقة به مول داودين هذا والله صار موافقتني ما بو هذا والله
2: وضعي كاربي وكيدن غازن هبون وعده مولد الفربوهينا أنا مولد راكري
4: خده مولد راكري وبكي ما بري بيا الدهرو جي كيم بوشي بري كامل سند دهرو توازرو يعني كيم باجنا الشغلاتين جي بري كامل سند هلي والله والله ولو تعديل متكنا بري يعني معاملين نقار نقوك تقوت يعني مناقضة هلي والله خده كلكي وطعكي زحمة سر مداجو
2: داوية تتخواستش كبير
4: خده مسباسيا وطكم بري موارطة خده ما ونجمر مولد هدينن وكهربي بدن ما قلت كيوي نقل كي باشكم خده مبهدلينه هذا والله ساعتها وفاش ونقل كي سباسيا واتكم بريم
2: بري قهدارين راديا أرطانا هف بيفينا مب غزال عثمان أو جي خانمك لطاغة مستوصفانه خانم غزالة دما تخوش به خانم غزال تكارج مر بحثا بس غيكا كهرباء مولدات الباوة شكين جيده هم بي كهربانه
5: ما كهرباء ميتور اب هاي بيستو بينجرون فالكي بيتر جراك تو كهرباء جمار نهاتي وقت يقول هبو جي روكي هبو يكي غرابا يكي هبو يكي تو كهرباء ورو تنو ما كهرباء ندي تي بسدي
2: خانم غزال انا في مشكلة مزين واي بربها فيني فتر بيستو بينجرون بي كهرباء كهون شلو تدبيري خلمالي تكن
5: نعم جلودك كاتش هاي ما نحس أمسات كهربينك شي عابجي تبيرتنا عابجي تنا أي والله خدي ما كام تشاوت كام راكتين وقاربا حكومة دي خاشي في دلمت عاد أمريك تنا نامي شي مولد تناي خدي مولوي فقيرا ايقو انتا خوان هبش خور برحن يا خوان ناخد شكا خود خوني تنا الرشيدة
6: خانم غزال أنا حكومة نيفي شفيتي شورة
5: دوازد
6: اون چاوا اون تدبیری خون کارم بکن نیویش
5: چکن بشه
6: آفت نیوی
5: چاقیت نا تشتگ نا آو جان راتی ها برو نکر دارو جان راتی و جان راتی نانی باقت یا زراز من سنت یه شوی تنی
6: و ای فاتورا تیلو اد گرد بی که فاتورا بولده
5: اره تی ای مولد نا نا وقتی گرا کرن نهات نا نا
6: وکی دن او مهی چو مثلا وعد مولده هاو هینجی گازن هبو انو رو دارو کنه دایا باش بو
5: نا اولا نه باش نا دراش جارات له دراش شد قران رش خلق شخور بابوكا يا مو يا بيت خنيا سري خدا دي ما جبك
6: وبري خدا بلدي
5: لا عبد ببل ابهر عبد بمامر بلديش كير بيجد كيش كيش افاني عبد والله مهرش والله خبره من ما لو يقي والله بده ما شرا
6: شرا لو يد شو خواز بير
5: ساعي هذا شو خواز قرب وقتي سانا وابا ما صار جابا اهلا وسهلا توهاتنا
6: سعد خوش خانم غزال عثمان جنكه جي طاغه مستوصفانه لباجاري عمودي سعد خوش بوده
5: حتى خوش تير صار جابا اهلا وسهلا ونادم
1: اف دما داوی لحمت هاگه اف برس گریک هیا هر چند روزان و روزا که دیدوا بی قد کرن یعن هر سری مه که چار پنج روزان و بی قد کرن لیبل که اف تاغا مستوصفانه او گلکی دوباره دبه گلکی بدمن دو دریش دی قد کرن خود یه ویجمر داخو یعنی کرن جادو ارتاره و افکاری ماوی چاگه سوار بری خدا بویم گوش بر او گرانیا لسر اف احتالانا چه دبن لی گره که چار سریک جر بیدیتن وی چاگه وی گو گو ما مولداغ دون خستی خويا يقول لك موافقة وقال لك شوبان دن جيرد في حطا قوم والداغ دن جاناتورك دن أو يقول مش عمودي خصي قوي عمودي جمر قوتي أمي براكن قامش له وقشو له مايم

0: مجارة جنراتوران وقد كرنا كهربي برسكريكي هريزي داني اللي باجاري دافري وهنا أمتي دابر دوامن وأميلي بقر اندخلك أخوي إيرو دالي مباري خب دن برسكريكي كديتر نقو دوه لدرجه وليد درابك تشيبوج آليه مخلصي إيه قمركي وكاركري قلوي دا كاردكن جامعنا كوكيا كيد نافبرا ريفا بريا قمركا أقري داي حكومتا سوريا جآلي كيفا وبازرغان وأو مخلصي إيه قمركي جآليه كي ديتر سيدان جبرقو خياي حكومتا سوريا شرط و مرجن و چيبونه جدما گويجي بشداريد وان درگهان ده كريه اگر سومي اضافي بين اگر اجراءات بين گلك تشتين ديتر دجل سروي بضاعتا گو درباس ده باجاري ده بري كريه
1: شخوا درباري ويم جاري و برز شمر محمد زيدين ميواني مبكو او مخلصك جمركية بشتي ويسراني و صدريا تليفوني بمربه

0: گهدارین آرتان هاب مری دریا تلفونی بریز شمر محمد زیدین مخلصه کی جمرکی دمات باش بو سبات بخیر با
1: دم باش سلام بریز سرچاویم سلام بگل گسپاس
2: دمات خوش با بریز شمر اما بیتر جوی ادرابا گو دهو پیر چه بو لدرگه ولید امی دست پی بکن کاسا دماوی چه بو
1: سرچاوا ام سپاسی و قناتا ود کن و تماشوفتی هجاف کن ولاسه دماوی او هنگ آستانگی مرشه کنش خواه بری هر تشتیجه ملتی مجد ده یعنی وضع که خراب دهی مسلطا معیشی او مازوطی او هابون او کارو بطالی یعنی شغل گلگی او بو اعاهات آلی عمل ده و گلگم وکه مخلص دوستو مستی من آلی نصیبین ده آلی با نوچه طلع بیاده ده آلی وانه ده آستنگی آلی وار چه نه بو آستنگی آلی مرچه کر رو برو یعنی تقریبا گو خیامه ملکی بدن و حیام آلی دمجی ده جیان آلی مثلا عمل ده جه اما آلی کار من هفرش بو هم معبری تطویر و تحدیث بخطه ده هم خوش بکنش بو شما گشاره سوریا گشاره مقابل آلیه مده آستنگی پر چه کرن آلیه که غده ده آستنگی چه کرن تشخیصا مثلا بداعات دوی حس خسن سینی وره ایرانی وره کوریا وره چکی دره دنیا وره دوی هون جمکیتی سیجیوی تجاری جمر بینن یعنی آستنگی ته کرن حیا حدکی مخیه و از یک جیبو مگو یا ربی شغل جمتنر
2: يعني من شاء دولتها جوجون غرادة وبداعي جهتين جوهات خوستن وكيدن شا أستنجي جوهات شاكرن
1: أستنجي آلية بداعات ده هاد مركرن مثلا أنا وك جو قماش وك آلية مثلا ماركات يعني أنا بداعات إيش بداعات بيني آلية تجاري ده جبي آلية شحن ده جبي بشكل عام ما هفرا بيشتغلون آلية تجاري جبي آلية شحن ده جبتن دفتو ماركات هر ماركة جبي سجل ياخد ترابة هزار نویچه به امجید به کوچریت به پلاس امی بینیم دراب هری که نوک سره دوی توی مارکی دوی تو بساورین دویش کوهاتی کشتر شاندی جیهات شتر شاندی تاجرشتر شاندی من چه آویجی دوی تو بینیم یعنی شغلی ما آنه منطقه ما بشکل عام جالی روش آواده هوانا گشیم ما وکعتاری تو بیشی نبیش وک هوانا روشان وکعتاری بستار فکر شهادت مشانات امنا و تجارت بیژن امنا و شرکات ولی مزنن متعاقدن دوی خص نص جمره بن ای وابل جامعه را هب تنه بی ایشی مپه تنه بی بس ایم ما خوالی خواد دی داستان گی مرچی بلی
2: ما همه معابر نولونه لگوری مش تفهم
1: نا
2: نا نفسها شرط مرجن از بحثا سوری دکم درگه سوری
1: درگه سوری معابر بلگی نها بلگی جمعه آنا شش معابر شغالن آلیه متن ده آستنگی شد کرن و حیا هنک بداعات مسموح بو آلیه لبنانی روا بالاتی آلیه ترکا روا جوتی آلیه آنا معامل هنه معامل آنا ای حلبی و دووی خوش مرگود گوا معامل ام درباز دکتی حلبی جبر ام آستنگی شکل مدیزی خواه بيركر مقوفات تو خد بيجن ما نمعامله وا مستعملن شلجوار مسموح شش مرنا مسموع وا معملك عمل فرقة نافي تشيم كيفات بلاستيك والهوليري ام درباز بكت بمادام مستعمل ممنوع درباز بكت شش الوا مسموح ايه ممنا مسموح
2: ما والوان فنقر ينجبو فانيكا
1: ام وا وگریاش برمروی بلنگی زلالی سر بیرم وا وگریا گو هنه کشت هنس امین جمر کی مهنه کشت دسته من هنس کارا آری کار بواره و هنه کشت هنه کارم وا محافظه و هی هر جا محافظه خواه کار بریگی شیر عی دولتی رو بشتغل
2: ون چون و گلیه خواه گهاند کسی تیکل دار و چکر
1: خودی کسی تیکل دار على اساس گلگه ای ریاست بیم هر جا محافظ
2: آها یعنی لینا نه حکومت سوریه لسرویه که داتینا مانا گریدای وانجی
1: گریدای وان مانا مشتر گو اوا شف در خستن خود بینین موظف تشتا بکار آلیکاری مر بکن گو همه بکن مخابن هیتو آلیکاری مر نکری بس او پرساتای اول از کاشتر وی پس حکی فکر آلیکاری همه چی آلیکاری عمل شبر معبر بمی شغال ام ملید نری ام گلگی ولی تد دجواری هر مسئله تی معبر گلگی الوان نگرام بواری گرتن جبو واری ما ولی تقریبا دو شغوص مشانج
2: ملی یعنی حال حاضر و نگهان تحلی
1: نا تحل مرچی نگری الا آستنگی نقطه باش نافيشي ما مستحمود جمر جوجو خيو مثلا من الشقة فواتيرة أبكارين آلي وياري لبنى سقي وكاك ناظم وكاك شو
2: بلي بريس شمر دنجي هات قد كرن خويا انترنت لبعوي هنا كي زعيفة مخلص كي جمركيه بمرايه بحث على درباس بونا علاوينكو درباس من رجعوا وقد خيا قول سروان تشبياش عليا حكومة سوريا تدركه وليد ده تبجا اجراءات هنا جو قال لك زحمه جمره وكوي ل درجه دنتنا استيدان يعني درجه هنا دنت سوريا ده حرت شتي ده درباس ده لدما ده سمال كيان بديله وي اه وليد تي قد خكرن جهه زحمتيه يعني الفيدا كيد فيجن او نام او تجاري اي وك لسر اصلا جهاني كارد كن حطاني ابشرت ومرج وقافا كوك شرط ومرج لسر سوريا بقشتيبن اني بيقومان ابايا وحريك خوفا بندي وبين اي كارب كارب كبك اين كارب وشخور تشار سري كي مين لي دما جو درجه قشنا وك هبن اف جهينه خوشيه يا دبيجا ما ما بوار عملوان فكريان ما تشار ندي تنيج مرد بيجن هرن جام باريس غري حسكي بلي بريس شمر يعني حطا كان والنجها نحلكي وني كان خو بري خو بدن محافظي حسكي
1: شبكة نقل قدرس
2: اها دنجي تتيمة كرمبك
1: كرمبك
2: اه مقوني كان هرن جم محافظي حسكي فاندروجان
1: خودي فاندروجان خودي بيهري اشتلامي هرن جم باركز كهري حسكي
2: بلي وتيكلي كريان ونهين بنيتن
1: تكلي ما بلا هنجي بلا زلالي هبره بيشتغل إدارة كاما يجي آما جهبون نهوالي بازوان ما تكلي ما هو عارش تخلي ما قو آلي عملش بو أم أستاقي هبره شي نكن ما قوم بكارنا آلي كاري ما ربكن تمام أوا تلفوني خوش غولان ده قوتو بسكريكتني داري فكري وتجار ومخالص بلا ورجمة تشتاش ما أو جامل قوت تشتاش ما ورمي آلي كاربن وات
0: بريز شمر هجر انا بحسب بضاعتي بكن بضاعتها جو مسموحه انها درباس بتشي واجو نمسموحه انا جو قد خيدر يا معبر الدرباس بباوانا كي جانن
1: قد خا قد خا تشتا مستعمل قد خي وتشتا مثلا تيكلي مثلا معامله واجا وقد خي وجو قد خنا فروش قد خنا في كيمي كي هيدي هيدي دوما باش نقاش تذكر جفين أخوة واند آلي في داوية شاقي معبر بكري هيدي هيدي جامير بجامة دعم اقتصاد وطني بكن معامل ما أخوة فقر يعني آلية جودة آلية مثلا تشقادة آلية في كيدة آلية خضرادة آلية يعني جامير يعني بجي هيدي هيدي دفاعي مالي كاربن هفري يعني هنك راسي لا وادا جهي دفاعي مالي كاربن هفري أم صناعة خوي وطني بشجعين معاملة خوي بشجعين جبر كوشبري مفقرن جبر مالداري مفقرن سوري
2: أريلي
1: أو دوية آلي ده الشغل أما آلي واقع مثلا من نحوجي مثلا مرا مزاودات سرع فكن آلي واقع نوري فروج ناي كرين فيكي ناي كرين خضرة ناي كرين شغل تننا أنا بجزء آلي عمل جوار بطبقين مثلا أساسي الدولي زي قوانينها بطبقين سرته مع العلم دخل الفرد كان بضرابة سرن بطبقين ودخل الفرد كان يعني أنا مخلص قمري كما سيارك جمر وري حفصد دولارتي سر من درا وازو قب 50 دولار اللي شغل وكا تشاو مرزبط
2: مالي اف اف اقرم بين دخل بحس بين انقرك ولا تي دافي خو بقرن وناخونجي اف جونان أيوة. دستو عنا كذا لي وكي دن تقود قالك تشت هاتنا قد خكرن وبوهاي ويبين افروتن يعني ما بس تعتجي قدر ندر باسبون تشيببه ويبوهاي تشيببه
1: ندر بون شبه باي شد مجبر تكفي دستي واتن ندر اما اجور النقل تاني بحس بينا شحالة بي في كي ور جمع ويش ها بحس بي جمع انا علي كلستاني تين جمع تبيش نبيش تجار شاخي بشخل المعابرة دا يان بشخل الالية تجاري دا تنافس شد بي اتراب علي قتني دا تنكر يتنافسي بك انا فروج جمع فر درباز بو فروج باش بو فيكي درباز بو فيكي با انا كيليا فر باجانا شخاصي الجماعة ما نسيزة شاردة حزارة ايه كاشاخي درباز بو نسيزة شاردة حزارة بو
2: يعني
1: كتر كتر قاحت حزارة يعني عملي بو دبل مشكلة ضرائب دبلن ضرائب ولا دبل بيس حزارة بيس بينجي بينجي دولار بيس دولار أبو بينجي دولار شحفتي دولار أبو حزار دولار
2: أف چن ولوت كارج مر قلمة كيد دوا بيج بيضري بيوان بري تشبونو أنا بوني چه
1: أنا تك بصدو بيس بيج دولار أنا بونا 4000 دولار طناوي چهار هزار دلار گمرک تنه آنا تو تونه جلب بکریش زارو کی خوره شمالباتا خوره ملتی خوره تو چهار هزار دلار ببی تو تونه جلنا کر چک گمرگاه چهار هزار دلار
2: بس خوازم توی بیجه یعنی گمرک هاتونه چک جس 125 دلار چوی چهار هزار دلار
1: چهار هزار دلار
2: قطعه بیش
1: حیزه احزا جسد و بیست و پیش دولارا چوی 3700 دولاری
2: وکی دن
1: تونا کهربائیاتا اش هفتی دولاری چوی هفت شش هزار دولاری هفت دولار هفتی دولاری چوی هزار دولاری ابهابون اجباري ويسر ملاتي وبالعكس بلا مراهن جزلالي آلينا انو حكومات عطني دجو التجار جتي مستفيد اجباباني قاطع تجار جي مسا 5 دولار ويسر بي 5 دولار وابا ويسر كسك نازل غيلي ملات بيفتر
2: راس تضريبا مزين تمي ولاتي داتيني ولحم درقها نفسها سعري لحم معابرا نفسها ضريبية
1: الضريب الضرائب لحمي معابرا نفسها ضريبية ايجا مثلا سبوني هاي شغل هاي أنا شتوقتك دي هاري مهم بيش تجاري ما بلقي تجاري مجلو إدارة مجلو داستانجي دي هاري مزيد داي بداعاتا باري شاردة صالة مدر بسكريت بيت في تسوير لو بداعاتا دي جوال كري
2: اف چاواي
1: أفايا إصادو 25 دولار داي اس چا نظامي مدائي متخلص نظامي كري متشتري مكش نظامي فاتوري مكش جاهز مستودعي مجهز سجلي من تجاري جاهز افكار ده صار ما هو جنبون
2: كي دعوة تسويتك
1: عادي انا دو برادة درباس كرنا حشتي ويك برادة از اشتر اصر سيارة كتيني بجي حشتي ويك برادة درباس كري از دو برادة تني غير لو شو مستودع أخوي قامش دوبار بكم أز بيشين الرقايان بيشين حمصي هر دوبار هذا يعتبر زاني شاوي ما الخراكن تيد هاي دوبار هذا مخالف تيد هاي أو هر دوبار هذا شكو هاتن يا أخي سوري ماني نا ضعف ثلاث أضعاف مثل الفاتورة استاجر طبعا أم مخلص
2: فاتورة قشتي ويسي ضعفها جيبستينة
1: فاتورة قشتي يعني قيمة الفاتورة الكاملة يعني نقن ضرائب السر
2: خازم بيتر إجابي يا فين بكم تأو حشتي برادات در باس كرن هقر أم بيجن بينجي حزار دولار تكر ميناك قو دو برادات جي مخالف بن جوان شرط ومرجع قوهاتنا دانين تي صدو بينجي حزار دولار بده
1: تمام عين وري حق بطبقيني على أساس إيرو وآستانجي عريمة قال دالي حلبي دالي من بش كيفات شلون الغراض ما بيراب كرتونه يعني السر من سر ماركه انا الماركت دقيقين انه بضاعات افيان ماركه لوني ضمن براديد يا اخي ازي خبي جز مخلص بلقي كريمه هي بلقي شغله ما هي ازقلقي نا دقيقين بلقي شار براد صورهاتنا حش براد فضيهاتنا سبيهاتنا قورهاتنا يعني ازي شو يعني ضرب يا كار السروي لوني وسياري بوقفين ولو بس ازداب يجب تبلا مرقى الجمالي زلالي شكاين بلقي السيارة منا وقفين بس ويشار رجع بوقفين يا أخي فاطنا تنزك يور تنزك رانديسكي
2: بلي بري تقيس ابو بري مخالفة فيك يا ابو
1: نا بري تدخالفة فيك تنبو انا برادا قلت بكر ازي قدم اشتر بيجم خيو 405 لتر 305 لتر 209 لتر تمشكلاوي تني ازي بزك تمشكلاوي تني تلو اصلا تم مسالي دنيا تني بس اما ترادو يسي عدلتر مداتها
3: تعزي لو جبد انت افقي عامودي جذبت انت اسقيش يشتر في الشارع عندك ما تبيه جمجي مقيش داني خيوم اللون داني ملوني فضي تركت سور نفسي براد نفسي السيعة نفسي عامودي اسقيش يجد انت شو ما تسلون مساكنين نا عفسيا يعتبر انه اف اف براد هاتي مخالفة اف براد تهريب هاتي اف براد نمطوط هاتي
2: يعني دقت قالك ضروريه واكيد نجي ايجو جارك خدينك تشكي تشاش بوسر وبن خقش يدين حطاقو وي مخالفه يعني بجيبك و بسبيروان يعني بدون
3: مال خراك مال خراك
2: ايجو بوفيني خازم قال لك جارا دبيزن مخلصه جمركي مخلصه جمركي كان انا كاري وشي وك مخلصه جمركي
3: كارمة بدعات أمش آلي عراقي جمرتي مانا بيشنا بيشي آلي وليد بيشي آلي سيمارقا بيشي آلي هريما كرتان جمرتي فاتوري مجمرتي منافستي مجمرتي النظامي تشجراتي وزني بوزني بيكا ببيكاي أنا قش بوي بوزني آلي ما جاري بوز مسوى كبرات وكيفات آلي كربايات بيطرت شغلهم او بري بيكاب وانا بوي بوزني عزيز سر علي كيف نعم سر علي نحكي انا نفس الشيء انا المهم تخليص شاواز اشتر
2: شروطك
3: عزيز مسلسل او بكم عزيز غطا خبقاتي من جيكم برقيرة بياناتي في بضاعتها مستيلان كري شب وزني بشب يكاب از بقدي من جمرگه كشافه ما از منافستا منافست زبا گرم هاس قاپاني قاپاني كشافه ورسل بضاعته مي و علي وزني دجي علي جمار دجي مطابقه مطابقه نه مطابقه اس مخالفه جاري مخالفه من ضمن معبر ده ضابطه ما هي اساسا ما هي اداره ما هي جمرگه ما هي گش و سيرفيس كن از مخالفه مخالفه ما سهوانا مخالفات كودي معنى كودي واجد فيت بنفيسة كودا هر تشتي الحالي خواهي كودي دا يجري ما بيجي دولار دا مخالفة متعمد مشكلك يافيتي شكلك دين يجبو اسفيدة استفادة يجي ببيني او لبنبي بضاعات بيتر مسار سلم بساكنة الدميني سر يعني بيني بلا مرة هنجي راس بشغل ادارة ما قلقي مساعد بمرة ادارة ما مثلا عريكار بمرة بس مقابل ايرو او تخليصا اتكم نا عريكاري هي ومال خراكرينش دي هي او عالية تخليص ده كامل كشفة خامي تشكر خلاص كر عمالي من نزيلاندن بازك غدا خود نسابق قديم مانا باناتي خبري قديم از كشفة خود نسابق قديم جوارة مطابقة از هر صندوق پری خوب دفعین و از سیاره خود خش دفعین
2: ملی برسامنی داوی تگو تسویه جواتی خواستن تسویهش که جواتی خواستن تسویه چیه یعنی ویدی سا او تشتی گو آنین و در باس کرنه گشی لی بنر هگر مخالفه هبوی ونی بین یعنی هگر شاشتی که بونی مخالفه ببین چاوه
3: نه شاشتی آن علی ولی در شاشیت نبین و بیانات خواب قدمینه افسیا را کرد در باز بوی وقت میش وافی میکنیم یعنی قاشا دو پر جوینا مش خواه من شغلی من بلگه سجابا و دیدم جی بس زلت لیسان به دو جی کرد و او مسائلی یعنی وقت او تشتا بری هاتی کرن او دولت به تسویه بکه امانه تسویه چی یعنی او بضاعت هاتی در باس که او بضاعت گشت نظامی معابر نظامی نه
2: گل لک سپاس او
3: تجار به سپاس لورس
2: گل لک سپاس بو تو تبلیبونا تبریز شمر محمد زیدین
3: ساخبه
2: مخلص که گمرکی بو او بمربو سپاس بو تا سیدان براستی یعنی جار ولوم گلک تشتی دا هبون مجی خواستم لیگو هدار بکن دعداک مزن لگوری گوت هاتیه لوان کرن مثلا بکیمانی او مخالفا گلوان دکوه یعنی تشتی گو هاتیه دوی عینی نویس عندی با هگر رنگ به هگر کود به هگر میناک بحثا برادا داكر چند لتر چند قدمه چلوی دوی گوتش عشتی نکوی یانا وی سی ضعف یان سی قاطع بدعا بگشتی هاتیه وی بیکرن لوان و بی دانین لوان یان مخالفه ببن سروی مبلغ ای حری زیده اضراب براکرنه شخوا گوت کو یعنی ام کارد کن لسروی او موظف ای حکومت ای دهندره درگه ولی دیان ای سی مال کا کارد کن

0: Vidi kan bighen çara seri ke goj bu trembel ayetina bu gogel ki işe mnaje le çandro dubinin gallak baş u asnaf go mazote fa gredayna blind buna u tembde u gish de seri wal atida de taqi ija khode çara ke jmara tabda bibina gallak spaz bo go hadarin artaj bo havale maji nabil sfouk ahmed khalil ser kontrole ساعت خوش سيدان
1: سپاس دلدا سپاس بو جبوي وجي خدارين ارتا حطاني خلكا بي هون ميدنا واخير وخشيه ده بخاطري وا
0: هنا ماني بحصا جناتورا جي بكرا يالي مخا بندما ما نما قشولو بمسلا بريز شمر وبحصا قمريكي كر بير درباس بو مجاري مي مايوي بمين انسبه بخاطري وا

0: بله گهداری می هیجا سل وسلیمان استایر واید بیجه دبی لدیار بکر دبی گلک جورین نان هنه دبی منها لواش و منها نان درناغلی بس ما فیو سمسم فقط یحتوی على خمائر
1: ایوه باتشتی که خوشه نان درناغلی باوغنا هی کنجی تیتنه
0: ای کنجی تیتنه و دبی لهینجی ام لسر نانی خوی سورینه
1: والله ايوه
0: وهاني فيسانديه عمر فواز دبي روجباش جبويواج المانيا حطاني كوباني سلاف وريزاري جبوي تجي عمر فواز ستير بحث كر ديار بكر اوي خو مشهور
1: زباش
0: زباش خو بناني خو مشهوره وكيدن باجاري مي باكر بچ مشهوره
1: باجاري واب خو چ مشهوره سرقاني بچ مشهوره کجا
0: الجيه كي ما هب قال كي ده هذا نسكرن يعني أم بيجن غير إيكانين إيجو تي ده هاي ووو كم إيجو ده هرك أربعة أو كم إيجو ده هرك جيه كي هب وجيه كي قال كي كومروف تي ده وني يعني تي ده حد جيان ذكر حد تشتي أخوه وني جبير ذكر تبدري ده جيه تكون جيه مشوار
1: مشوار خارم قام
0: مطعم مطعم
1: آبی خوردم داد هرگی.
0: آبی خوردم لحم جونی خواهیم. لحم جونی خواهیم.
1: سیگ بود.
0: آره. آه. قادر تر
1: هستی.

بارانه و ايصال موسما بارانه بداوي نبويا هر هاوين دحفل زفستان تل زفستان بردوامه اجهرم قلا مفروش عندكن كاسي ديناماد لحق التعزيل ماليا بك ومفروش يوانجي هر دم شلدمينن مربمينن قداري ما ايرو اف مجارا ميه.

0: مستمعينا، التفاصيل الجميلة بالبيت بتبلش من اختيار ذكي، وأول هالخيارات هو القماش. ما في مفروشات ناجحة بدون قماش صح. من هون خلينا نرحب بضيفنا علي دوغان، مسؤول قسم التسويق بشركة INC النجار لتجارة القماش فرع القامشلي. نورتنا أستاذنا.
1: ميت أهلا وسهلا فيك يا أنسي دوري.
0: كل شكر. لما بنشوف المفروشات جاهزة بنقول يا سلام، بس في مرحلة مهمة بتبلش منها كل الحكاية، مرحلة اختيار القماش. فخلينا نبلش بالأساس، لأنه القماش هو البداية بكل شيء. فبرأيك القماش قديش بيلعب دور بالشكل النهائي للمفروشات؟
1: للأمانة هذا سؤال ممتاز. القماش هو مش تفصيل صغير بالنسبة للنهائي. ممكن يرفع القطعة بيعملها شيء بيجنن، وممكن بيعملها ويدمرها بالكامل. يعني هو الواجهة، اللون، الملمس، اللمعة، حتى طريقة تسقيطه على الكنب أو الكرسي. يعني نفس الهيكل اللي عندك الخشب ممكن يطلع فاخر، ممكن يطلع رخيص حسب القماش. المتانة، شكل حلو، يعني أحيانا بيكون في شكل حلو بس بتتعب القماش بسرعة. يعني هاي بتفشل القطعة مع الوقت، عرفتي كيف؟
0: يعني القماش بينجح أو بيفشل القطعاية؟
1: أكيد تماماً. القماش هو الواجهة. يعني أحياناً بيكون عندك الخشب قوي وممتاز ومنيح، بس الواجهة اللي بتجي عليها العين هي القماش.
0: أستاذ علي، بكلمات بسيطة، شو شغلكم أنتو بالتحديد؟
1: شوفي، نحن شغلنا عادةً بيكون يعني الاستيراد أو توزيع أقمشة المفروشات والستائر، اختيار وتنسيق الأقمشة حسب طلب الزبون، ورش التنجيل. يعني حلقة، فيك تقولي حلقة الوصل بين المصنع اللي بيصنع القماش ورش المفروشات اللي بهالمنتج هالقماش بتحول لمنتج نهائي بتشوفيه حلو سواء بالصالونات أو بالمكاتب أو بالبيوت.
0: يعني أنتم كمان بتكون لكم عامل أساسي لتكملة القطعاية. فخلينا نروح لتفاصيل ممكن كتير ناس ما بتعرفها. كيف بيوصل

0: تبعت من الصين او من ايطاليا او في مسافه. وبالنهايه الفرق الحقيقي بيعتمد على المورد نفسه مش البلد يعني.
1: بحكم عم نحكي عن الأسعار، هل أسعار بين التنقل والنقل والتوريد وبشكل خاص تسعيرية الجمركية الجديدة أثرت عليكم كمان؟ هل هذا الشيء مثلا أثر على توفير القماش بالسوق؟
0: صدقا هاي من أكبر التحديات اللي عم تواجهنا هلا بالسوق. يعني في عنا تقلب بالأسعار بالنسبة للدولار، ارتفاع سعر الدولار والشحن، صار يصير عنا تأخير شحنات، وكمان بدنا نحافظ على جودة بنفس الوقت. يعني ما فينا نحن نجيب عندنا جودة معينة، كواليتي معينة عم نشتغل فيه، ما فينا يعني ننزل لتحت، دائما الواحد بده يطلع لفوق. وفي عندنا كمان بالسوق في تغيير ذوق، يعني احيانا في قماشة بتكون ماشية وتحسي في اقبال عليها كتير، بعد فترة ببطل في اقبال على القماشة هاي، بيصير اقبال على قماشة تانية على موديل تاني، وفي منافسة السوق يعني صار مفتوح وفي منافسة كبيرة بالسوق.
1: كيف الاقبال استاذ علي خصوصا مع هالاسعار وهالتفاوت اللي عم يصير؟
0: والله بالنسبة للإقبال ما الحمد لله منيح، بس قلت لك أسعار الشحن التوريد أثرت بشكل كبير، يعني صار عندنا نقص بعض الأنواع، صار تغيير بالأسعار، صار في توجه الناس لخيارات أوفر أحيانا، يعني نظرا للوضع الاقتصادي اللي بتمر فيه البلد.
1: يعني بالنتيجة قطاعكم كمان تأثر بهالغلاء وهالصعوبات. طيب خلينا نترك الصعوبات شوي ونروح لشيء الحلو، شو الأقمشة الرائجة بهالفترة؟
0: نحن الأقمشة الرائجة أكثر شيء في عندنا مثلا الأقمشة الناعمة مثل المخمل، أقمشة في عندنا أقمشة عملية مثل اسمها مايكرو فايبر، كمان أقمشة كتير حلوة، وفي أقمشة كمان مقاومة للبقع إيزي كلين، كمان كتير هاي الثلاث أنواع كتير مدارجين بالسوق وعمليين.
1: أنا كمان نقيت قماشتي للفرشة تبع البيت من عتكن، فأستاذ علي الألوان والخامات الحالية مطلوبة واللي هي مودرن أكتر للموسم، حاليا شو عم نشوف نحن على الساحة؟
0: على الساحة عنا هلا مثلا درجات البيج والرمادي، هي كتير آمنة وسهلة، سهلة بالدمج بين الألوان يعني، بس بدك تفصليها. في عندك الأخضر الزيتي، في عندك الأزرق الغامق، في عندك الألوان الترابية عموما، هي كتير دارجة بالموسم هالسنة يعني.
1: يعني الهادي الناعم المريح للنظر مثل ما بيقولوا الكلاسيكيات. طيب الزبون حاليا بيميل للأقمشة العملية ولا عنده الشكل هو الأهم على الأكثر طلبا يعني؟
0: والله هو في توازن تقريبا بين الشكل والعمليه، بس بالفتره الاخيره صار في يعني بتحسي الزبون مايل اكثر للشيء العملي، يعني الناس بدها قماش يعيش معها، يعني في استخدام يومي، خصوصا في بيكون في اولاد بالبيت، في اطفال، الشكل مهم بس اكيد مش على حساب التحمل يعني.
1: بما انه نحن داخلين على الموسم الجديد، فهل في فرق بين طلبات الصيف والشتاء حاليا؟
0: أكيد في فرق بالصيف، أكثر شيء نحن بتبلش حركة الأقمشة الخفيفة الباردة مثل القطن والكتان، بالشتاء لا أكيد أقمشة دافية مثل المخمل، يعني كل شيء قماش بيكون سميك.
1: طيب لكل حدا عم يسمعنا وبده يشتري، شو أهم شيء لازم ينتبه له؟
0: أهم شيء بالنسبة أو أول شيء بنظرنا نحن كشركة قوة التحمل، لازم يكون القماش فيه متانة جودته عالية، لحتى بتعرف في بيت فيه أطفال صغار، يعني القطعة بشكل يومي عم تستعمل، قطعة بشكل يومي عم ينقعد عليها، عم تتنظف، عم كذا، فبدها قوة تحمل وسهولة التنظيف كمان تلعب دور بنوعية القماش. يعني في قماش بيعزبك لتنظفيه، في قماش تنظف معك بسهولة، كمان الألوان ثبات الألوان، في قماش مع الوقت بيروح لونه. المفروض الواحد بس بده ينقي قماش لبيته لمكتبه، بينقي قماش بيكون فيه ثبات باللون، يعني ما بيتغير بعد شهر وشهرين وثلاثة. الملمس كمان الملمس مهم، والملمس مريح لأنه حسب الاستخدام كمان يومي ولا ديكور.
1: يعني أكيد نحن كمان كزباين بدنا شيء ياخذ معنا وقت طويل يضل معنا، بحكم إنه الجبة ما بتتحمل، هذا واحد، واثنين النظافة كمان مشكلة بالنسبة لنا ستات البيوت، بدهم يريحوا راسه بشكل خاص، هاي بمنطقة كلها غبرة.
0: هذا الوضع الطبيعي، نحن كشركة دائما نفكر إنه قماشنا لازم يكون فيه تحمل، سهولة للتنظيف، وكمان ثبات للون، والطبيعي يكون الملمس مختلف عن اي ملمس ثاني، لازم يكون يعني ملمسه هادي منه مزعج.
1: استاذ علي بعيدا عن الرسميات، اغرب طلب او لون مر عليك وهيك كان مفاجئ بتاريخك؟
0: والله شوفي نحن بيمر عنا كثير، يعني احيانا الشباب عندنا بقسم التسويق بيقولوا لي مثلا استاذ لوك ليك شوف مثلا في طلبات غريبه، مثلا واحد من الشغلات اللي بتذكرها في حدا طلب، يعني بيكون طلب الوان قويه مثل فوشيا فاقع كتير مع ذهبي على كنبه كامله
1: يعني للصالون، يعني
0: ايه بتلاقي انه هذا اللون جريء كتير لدرجه صعب تنسق، بس بالنهايه الاذواق ما فيها عليها حكم، الانسان عنده ذوق بشكل مختلف.
1: مثل ذوق ده رفيقتنا ديانا كمان بتحب هالالوان الفاقعه الضاربه الصارخه، فاستاذ حلو هو حلوه طبعا كل واحد له اذواقه، بس لكن انا بشوفها كتير مبالغه.
0: لا لكن بالنسبه للذوق بهيك شغلات الاذواق هاي كل انسان عنده ذوق، يعني العين بتشوف أنا بشوف اللون مثلاً الأسود حلو، أنت بتشوف اللون الأورانج حلو، كل إنسان عنده ذوق بهاي الألوان. بتكون صعبة أحياناً علينا تنسيقتها نحن كقسم تسويق ومبيعات للزبون، بس بالنهاية بدنا نسقها مشان الزبون كيف بيرتاح هو.
1: طيب بعيد عن الزباين، لو أنت بدك تختار قماشة واحدة لبيتك شو بتختار؟
0: كعالي يعني. خيارين. أنا لبيتي بختار في خيارين بختارهم، يعني ما في هدول بيجمع كل المواصفات اللي حكينا عنها قبل، إما مايكرو فايبر لعالي الجودة وعنده تحمل قوي، أو المخمل بلون محايد يكون هيك رمادي دافي، لأنه أول شيء بيعيش طويل ما بينتزع بسرعة، لونه ثابت وسهل التنظيف، وكمان نفس الشيء بيمشي معي ديكور حتى لو غيرت باقي البيت مثلا ديكور باقي البيت هذا اللون بيكون ماشي. والخمال هاي بالذات الرسمة تبعتها الخيط تبعها بيمشي مع كتير ديكور بالبيت،
1: يعني بالنتيجة بالنهاية الناس أزواق، فبهالشكل عرفنا كيف كل قطعة مفروشات بتبلش من اختيار القماش الصح، لأن القماش مثل ما قال ضيفنا مو مجرد تفصيل، هو روح القطعة كلها. شكرا لضيفي الأستاذ علي دوغان مسؤول قسم التسويق بشركة INC النجارة لتجارة الأقمشة من فرع القامشلي، نورتنا. طبعا مستمعينا خلونا نشوف كيف الفكرة بتصير واقع بعد هالغنية.

0: مستمعينا، مع بداية الربيع والصيف كلنا بنصير بنفكر نفتح الشبابيك، نغير الستاير، يعني نغير المود. الربيع دخل وبيوتنا لسه على مود الشتوية، فكان لنا لقاء مع شخص رح يسهل علينا هالمهمة ويخليها أذكى وأجمل، مع السيد ليث الصالح مدير ورشة ومعروضات مفروشات برادو للأثاث. حكينا عن الرائج، عن الإقبال، وأغرب طلب مر عليه لهلق، فخلونا نسمع لهاللقاء المسجل وبنرجع. معين أرتا، معي حاليا السيد ليث الصالح مدير ورشة ومعروضات مفروشات برادو للأثاث. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا وصباح الخير لكم ولمستمعين إذاعة أرتا.
0: كل الشكر. خلينا نبلش أستاذ ليث من الأساس ونفوت دغري بالموضوع. من خبرتك، شو أكثر قطعة مفروشات الناس بتستهين فيها ولكنها بتعمل فرق كتير كبير بالبيت؟
1: هلا أكثر قطعة بيستهينوا فيها العالم هي الستائر أو البرادي. البرادي بتعمل دور أساسي بالغرفة، وهي نهاية، يعني خلينا نقول نهاية المفرش بالغرفة، وهي أكثر شيء الناس هون عم يستخدموه لحجب الشمس فقط. البرادي بالعكس نستخدمها لإخفاء العيوب، لتوسيع الغرفة، تعطي منظر للغرفة. وإذا ما قدرنا يعني نحط اللمسة، فينا نستخدم أو نستعين بمهندس ديكور يساعدنا بهذا الشيء.
0: طيب، بما أنه نحن داخلين على الربيع والصيف قدامنا، شو الصورة العامة للترند هالموسم؟ ألوان، خامات، يا ترى الألوان الجريئة لسه هي الرائجة أو عم ترجع هي، ولا الهادي هو المسيطر أكثر؟
1: الأكثر رقمشة مستخدمة حاليا بالصيف أو بالربيع هي الكتان. بنشوف رغبة العالم كثير عليها، مثل ما عم نشوف الكتان قماش أول شيء كجميل، بيعطي بساطة للقطعة، خاصة إذا كانت القطعة مودرن، ألوانه كثير بتجي حلوة وهادية، تصميمه بيطلع على التصميم كثير حلو. القماش بشكل عام بيعطي برودة، خشن نوعا ما، يعني بيعطي راحة للجلوس.
0: يعني بشكل عام هدول هني
1: تماما. الألوان الأكثر شيء رغبة هي الألوان الشوكو، البيجيات مثل ما قلنا، العالم عم تبعد عن الألوان الجريئة مثل الخمري، الأخضر، الأزرق، البنفسج، هاي كمان عم تبعد عن العالم. فينا نستخدمها هاي الألوان يعني كأكسسوار، يعني مخدات صغيرة تعطي رونق أكثر للطقم، بتغير شكله. يعني حتى فينا كل فترة بنغير هاي الأكسسوارات، يعني بتحسي حتى الطقم كامل تغير، بتغير نفسية الزبون يعني تماما.
0: صح. طيب، الصيف بده خامات مريحة، خصوصا نحن عم نحكي عن الحر، فشو الدارج حاليا بالصيف إذا بدنا نركز عليه؟
1: أكثر شيء الدارج حاليا هو الكتان والمايكرو فايبر، بتعطي برودة مثل ما قلنا، بتنتص برودة أكثر أو رطوبة، تبعد الحرارة، خاصة الألوان الفاتحة مثل البيج الكريمي أو الرمادي الفاتح، كمان يعني حسيب يعكس أشعة الشمس أو الحرارة. فينا نستخدمه الكتان خاصة، يجي خشن يعني بارد أكثر من المخمل. المخمل في ألياف أو بتستقبل الحرارة كثير يعني.
0: إذا بدنا شوي هيك نتناول التفاصيل أكثر، فخلينا نبلش بالستائر بالبداية، لأنه أول شيء لما تفوت بالغرفة بيلفت نظرك هي الستائر. فشو الترند الحالي، خفيف وشفاف ولا عودة للتقيل اللي كان زمان هو الرائج؟
1: على حسب رغبة الزبون، بس غالبا هلا حاليا يعني خلينا نقول 70% بتتجه الناس للألوان البسيطة وللأشكال والموديلات البسيطة، يعني المودرن خلينا نقول، أكثر من الكلاسيك اللي هي فيها النقشات أو التاجات أو الرسمات العجمية. فبتلاقي الزبون عم يرغب للشيفون السادة، البانو أو الأطراف خلينا نقولها مشان يفهموا علينا، الأطراف الساديات، وبيستخدموا أكثر شيء قماش للبرادي أو الستائر هي قماش الأطراف، بيستخدم مخمل أو كتان، وننصح فيها كمان كثير كلمسة حلوة كتغطية للعيوب أو حجب. مثلاً عندنا مناظر بالحيط فينا نخفيها بهالشيء هذا. بالنسبة للوسط أو خلينا نقول التول نحن هون نسميه أو الشيفون، بيستخدموا أكثر شيء السادة، بتلاقي أكثر شيء الاتجاه على الساديات، يكون في نقشة بسيطة، ما يكون في نقشة عجمية كثيرة يعني.
0: يعني حاليا الترند هو السادة، الهادي، المريح للعين. طيب ليس أحيانا بتفوت لغرفة بتكون صغيرة ومفروشة ولكن للعين بتبين، بتعطي مساحة، وبنفس الوقت بتشوف غرفة كبيرة بمساحة يعني عظيمة إذا قلنا، بس بتكون معجوقة، بتحس بالاختناق فيها. فكيف ممكن نختار الألوان المناسبة حسب المساحة والإضاءة كمان؟ طبعا أعتقد هدول بيلعبوا دور كتير كبير.
1: تماما تماما. هلا ليش أنا دائما بنصح أول ما تأثث البيت أو خلينا نقول دوكرو، يعني تعمل ديكور، استعين بمهندس ديكور أو مصمم. فهذا المهندس راح يساعدك بإدارة الإضاءة. الإضاءة كثير مهمة على فكرة، والألوان، ترتيب الألوان كثير مهم. كثرة الألوان تعطيك هيك راحة، ما تعطيك راحة نفسية، العفو. لما يكون في لونين بسيطين بتحس في راحة بالغرفة. لما يكون عندك الألوان كلها فاتحة غالبا بتحس الغرفة واسعة كثير. أما الألوان الغامقة القديمة، خلينا نقول البني الغامق جدا، الألوان الأزرق الخمري، بتعطيك هيك عتمة للغرفة إذا ما كان في إدارة للإنارة بالغرفة.
0: طيب خلينا ننزل شوي على الأرض ونحكي عن السجاد. طبعا نحن منطقتنا معروفة بالصيف بنشيل السجاد، فبالبداية هالموضوع شو رأيك أنت فيه؟ بتنصح ولا في خيارات مناسبة أفضل للصيف؟
1: هلا حاليا بالصيف أكثر شيء العالم عم تشيل السجاد الشتوي غالبا، وعم تحط سجاد صيفي اللي نازل جديد ودارج، هو السجاد الديجيتال أو خلينا نقول الباندا المحفور، هيك الأسماء المعروفة، وفي ماركات كثيرة بدون ذكر أسماء. وعم يتجهوا أكثر شيء للألوان البسيطة كمان يعني. فأنا بنصح بالسجاد الصيفي، يعني فيك تستغني عنه، مشان مو تستغني عنه، بتحط سجاد صيفي يعني مشان النظافة، بتلاقيه يمتص البرودة بالصيف، يعني ما يعطي حرارة بالصيف أبدا.
0: طبعا هدول بيكونوا أخف وأسهل التنظيف، ما تتمتع تعذب طبعا سيدة البيت بحكم أنه نحن بمنطقة دائما الغبرة تكون موجودة، فراحتها قبل كل شيء.
1: أي تماما. هلا السجاد بشكل عام الصيفي بيكون خفيف وزنا مشان سهولة الغسيل، فينا نستخدمه لكثير للممرات، للغرف النوم، غرف حتى غرف الجلوس فينا نستخدم له. في هلا نقشات جديدة عم تنزل، النقشة العجمية اللي يحب الكلاسيك أو واللي يحب المودرن كمان بتلاقي في له للغرفة الجلوس في نقشات كثيرة في يستخدمها. يعني بشكل عام هو الدارج حاليا هو الصيفي أكثر من الشتوي.
0: أستاذ ليس، إذا بدنا نروح لغرف النوم اللي دائما بيكون لها طابع خاص، شو الموديلات الدارجة لمفارش السرير؟ قطن، ساتان، أو في خامات أحدث اليوم صارت مطلوبة؟
1: هلا أكثر شيء بالنسبة للمفارش غرف النوم بتلاقي أكثر شيء القطني تمام، لأنه بيجي خشن. يعني ما في عنا هون حاليا بس المخمل والقطني يعني أكثر استخداما. القطني مريح، المخمل بتلاقي كثير زباين، كثير زباين كثير بيجوا لعنا بيقول عمل لي حساسية. حتى بالشتاء على فكرة، بالشتاء بيجيني الزبون بيقول لي المخمل ما بستخدمه، ليش؟ بيعمل له حساسية، يمكن زيادة الحرارة أو شيء. القطني لما يكون 100% قطني خالي من البوليستر بيعطيه راحة برودة شوي، حتى إذا كان الشتاء بيريحه نفسيا.
0: شو مشان الساتان؟ ما في طلب على الساتان؟ لأنه نحن البنات بيقولوا الساتان أفضل للشعر وللبشرة كمان.
1: تماما الساتان والقطن يعني لاقيهم قريبين من بعض. كمان نفس الشيء، الساتان بيعطي برودة، بيمتص الرطوبة كمان بنفس الوقت، بتحس الزبون كمان بكثير كثير بيرغب له.
0: طيب إذا بدنا نعطيها خلاصة سريعة بكلمات بسيطة، شو أهم النصائح إذا حدا بده اليوم يفرش بيته؟
1: أهم نصيحة إذا بدك تفرش بيتك، استعين أول شغلة بمهندس ديكور، خلي يعطيك لمساته. إذا ما كنت قادر أنت بتحط اللمسة، روح اتجه للألوان البسيطة، لا كتير تعجق بالألوان وتدمج ألوان كثيرة. حاول تكون البيت كله على ألوان قريبة من بعض، مثلا الشوك وتدريجاته، الرمادي في ناس تعملها، أعملها بتدريجاتها كمان. ما بعمل كل غرفة شكل أو الغرفة بحط فيها أكثر من لون، بحاول بروح للبساطة أكثر، لأنه راح تلاقي هون راحة نفسية. وحاول تستعين بأي شخص يعني يكون فهمان بالتصاميم أو الديكورات.
0: اليوم في تطبيقات كمان بتساعد كتير أنه واحد يستعين أنه يطبق الألوان مع بعض.
1: تماماً، هلأ عم نشوف أكثر شيء هون 100% بتلاقي الزبون جاي بتصاميم كثيرة من النت، من برامج، من إلى آخره، برامج كثيرة معروفة يعني، بتلاقيه مصمم الغرفة أو حتى مستخدم الذكاء الصناعي للغرفة، عاملها صورة وعامل ذكاء صناعي مسبقا يعني. فبده نفس الفرش انه هذا الموجود بهاي الصورة، وعم نستخدمها كثير واشتغلناها كثير، يعني فرشنا بيوت كثيرة على اساس الذكاء الصناعي.
0: استاذ ليس، حكينا عن الزباين، بعيد عن الرسميات شوي، اغرب طلب او تصميم مر عليك من زبون بكل تاريخك؟
1: والله اغرب طلب لزبون هو صديق لي، اجى كان مزعوج من اولاده وموسخي له الفرش يعني الارضيات. اي فقال لي بدي افرش الارضيه عشب صناعي. قلت له ما بيصير يعني عشب صناعي بالبيت. قال لا انا هيك بدي احس حالي عايش بحديقه
0: يا زلمه
1: بدي احط مرج. تماما. قلت له ما يصير. كان مصر يعني اول يوم. قلت له ثاني يوم راح ترجع تاخذ موكيت. فعلا حطه اول يوم رجع اخذ ثاني يوم موكيت من عندي.
0: ورجعت له القطعه.
1: تماما رجعت له يا اجباري. قلت له انا وعدته. قلت له راح ارجعها انا يعني حتى اذا رجعت كمان راح ارجعها.
0: والزبون ما ينلت طبعا. كسؤال اخير, كيف اقبال حركه الزباين مع ارتفاع الاسعار كل المواد تقريبا ومع التسعيره الجمركيه الجديده؟ انتم كمان عم تعانوا منها, في تحديات؟
1: والله في تحديات. هلا في بدائل بصراحه, بس البدائل مو لسه في ضعف بالبدائل. بالنسبة للأسعار في إقبال خفيف هالفترة. يعني إحنا موسمنا بيبلش أكثر شيء بالشهر التاسع, خلينا نحكي نبعد عن الفترة هاي. وعنا الفترة اللي كثير نشتغل فيها هي الأعياد, عيد الفطر أو عيد الأضحى, الأعياد الرسمية الثانية الموجودة. هلأ عيد الأضحى هذا شفت المشاكل اللي عدت فيها المنطقة, أو يعني صار في ارتفاع بالأسعار. الأسفنج جاء عليه 40% كسعر, غلي كثير يعني. نحن كمان ننظر والزبون كمان بينظر بالسعر. القماش اجى عليه بحدود 25 ل 30%. كمان عندك الخشب اجى كمان ارتفاع, هو قبل الخشب قبل غالي يعني. فالزبون بيلاقي صعوبة بالأسعار, بتلاقيه بيجي حابب يفرش بس يعني دخله ما بيسمح له انه يفرش البيت وما بيساعده ابدا.
0: طيب إذا قلنا أول ثلاث تغييرات ممكن نحن نعملها ببيتنا تتعمل فرق واضح ولكن بتكلفة قليلة يعني.
1: هلا المشكله نرجع على هاي المشكله, التكاليف القليله صارت يعني صعبه,
0: مو متاحه.
1: اي مو متاحه يعني قليله, صعب انه تكون متاحه. بس في فرش يعني خلينا نقول النوعيه التجاريه, وانا ما بنصح فيه ابدا يعني. فيك تستنى اذا كان عندك فرش, استنى فتره وترجع تفصل شيء افضل يعني عشان يروح معك او يدايم, لانه الفرش التجاري او الرديء راح يخرب معك بعد فترة, راح يزعجك يعني.
0: يعني بالمختصر إذا بيتك مش متغير لهلا ما لك عذر, بعد اليوم الأفكار جاهزة والتنفيذ بإيدك. كل الشكر للأستاذ ليث الصالح مدير ورشة ومعروضات منتجات برادو.
1: شكراً.
0: مستمعينا, بالنهاية البيت الحلو مش بالمساحة ولا بالتكلفة لكن بالاختيارات الصح, واليوم أخذنا مفاتيح الاختيارات. اختيار صح وذكي يعني بيوت أجمل. هيك يا خانم بترتبي بيتك من الألف للياء. شكرا لضيفي, وخلينا نروح نسمع لنصيف ومرتضى يا سيدي انسى.

مستمعينا دائما جاوروا مين يهونوا عليكن الدنيا مو مين تهونوا انتو عليهن، واكيد المثل بالمثل لا تعطوا حدا فوق قدره. بفيرن جيجو داري ما امدقهن داويا خلك اخويا ايرو جبرنا مايا راديو زين سباس بو هفكاري من ديانا وهيفا سباس بو وجيكو حيان هوا المقو داركير حيا روجك دي هرصاغ سلامت بن بخاطري.

خذي بلي من تديبا يا زيادة يك مليبا برا برا بتليخوا من كاريبا أبيناتا جدل بريبا

أبينا خكربو هات حيالي وي ورمامبو سترانك آفت سر من بيريا تكريه

قولي يا شوقي ويؤسد يا روح الابوب واخذ واجي خلقي وندوك يا ليتك ابوب واتوك ما ادور خذي من ودوك يا قمسي وزي خويا وستي وقل يو موخ ولا تلم يو تلم يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو

ولا شميت موت يبني ثورة كبيرة أثستي بك بكولي فو فيكو يو أخ ولا تلم يو يو تلم يو يو أخ ولا مقوى شميت موت كبيرة أثستي بك بكولي فيكو وكي خلقي أفن دوكي أليتك وواتوك ما أضل أفن يبني ون يا قمسي أفوز دخواي قرتي علي أبرجي أبو أليكا أيو أيو موخ ولا ذلي ميو يو ذلي ميو أبو أيو موخ.

من هو ترابين ولا ابو يا ابو يا ولا من الصوت خويا برا وسواد قروني ما لبري برا وزيق ماسي وزيد مساري قلي قوت نولو بك هو الا بيو يوم واخ ولا تلم يو يو تلم يو يوم واخ.

وزي تشاني خو ديالينا سلفي سورا قيم اسملي وزي ليلة الوب والوضل ما قوم ما دالي سوري بيرو وزي بختي تاخذي ضوء ما قالوا قيم اسملي وزي

دردك يا زقرتي بيلو ما بيجدي جدير مش حالك والبدر يا الظالم. أبصر التكيب سليم تجد تبي الدفر.

شكلهم برق حيراني كي خوجي هاي بلي تشوفي خفوقش كي جاتا بدو كيلي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي دبلا حيراني مصابي وي بلي دوستك بيجي برايا هاي خير حيران.

كي لقو مخون مون شون شيني كفري وغدينا دعمو سيدن غو جزو كرا غوزي غو جزو جزو بوغم بيولي وان عشرتي

خانك خان وغاجف ويتناك بلناك وسنقان ونبيز وبني يو يو يو دا يو يو يو يو ميريم يو يو أخا

ازواج وانت مروج وشاب بن عالم. ازمان بيان ازمان بيان ازمان بيان بك سوبيها ظالم. ازواج وين ازواج وانت مروج وشاب بن عالم. ازمان بيان ازمان بيان ازمان بيان بك سوبيها ظالم. أجبوك كالي تمن بوري ريد وراد ما اشتاقتنا مالك عالم.

سر سمو گیش اشکم هرم بکرده.

وقت ما زيجني خزنا رابرنا دوا هجايت بهفالو هجريت بخدك قسلا فيل من دوا هجايت بهفالو هجري ورسردان راسي قبري مع عبد الله خديه حيا قروخ منو دلالي كبرد جالي.

أيلا زاخوكا بهدينا دلجيري أيلا لسرا أباه زلال برد برشات خابيري أجر تبجن بلندا چابرشا كما كبروشكا دگري تخابر ده باجار ارقش هيلم نجارو.

الحب كيف بلشت خلصت أشهر قصص بالحب ولا وحدي كملت سمي لي قصة حب كيف بلشت خلصت أشهر قصص بالحب ولا وحدي كملت

الفراق اسهر وحن واشتاق. انا علمني الفراق اسهر وحل واشتاق، ولو نمشي طول الدهر ما نلقى مثل عراق نعراق. احنا لو نمشي طول العمر ما نلقى مثل عراق نعراق. علمني الفراق انا علمني الفراق، ولو نمشي طول الدهر

جيبوا حقيقة بالسيني دست حزار من لدبويا دفير دابويا وك من جقر خينا.

عزي وابرو العشيرة ما لبابي خو كما دنقى أندال كبدا نتار دينا بابي خو نبري لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي

اطول مبرودك يا بايعري محبلين وظالمة وششتيل يا خورة مني ليليك ازين وظالم تكري لالي والي جيش قال قالك الكبرى خورة ناكي مبرودك يا بايعري

ما باي علي ما ذل ذكال بذكال فيد قرينم خاتي كل ذال قاد فيد ذل شيء قورا خرب الولاد.

وابرول عشير مال باب خوف كما دنگ اندال تبدان تار دينا باب خوف نوري لي لي لي لي لي لي

اطول مبروك الجماعة جاري محبني الظالم ما تجدين يا خربني ليليك اذين ظالم تكري لالي والي جيش قال قالك القبرة خرناك مبروك الجماعة جاري محبني

حسن üçer كو بچوك برا شيرن ممي آلال ميري قند گيرن سرفش تابو زير واسوار كن را هيدا بن ايب سر حوزي قلاب آزا قسل ايجو مزكن ازين آزي دادا راس كر ميري قند گير ممي آلال ويسب دل بر كبان ازين آزي دا لسر حوزي قلاب آزا قسل ايب چاوي سر قدب دل ايقان آز كرا

راي بس بيتشابي من بين الوان التكت يا بجاري جزيرة تبدو على سري مبين دايا لم بيامسكو عم برا هاي هاي إذا بنينو كانوا يكرونا أزبوزي روانا بريتنا حيواني تيا تجي قليكي قد حبركي سطلي الله قسلي قنا ونا بذا باري تجي بشنا ورز وتبام تجد قطيك ابنا كيف ومهبتي لهم برقونا غا عرسي شرخوت جلاليا أجرازي مبراس ميلي منا كلي بشوتنا باري قرشني كليتي أقالي جراكي نوبدنا

خاطر بخلق السبزوتي أزيب حيلا نعمل يكون كل ممو يعلم بين قولا غشش ما بتشلو يكري هذا وقت الذكر بس بلدي البركباني.

بكي بكي فم قلباتي رازي ماشي شن دبرة باش نام نظرة قولي امني عقالي بشتن باي قرشوني بكل خبرتي دوي

المدرنجة شيفو طاسي كارنجة بابي بيكي المدرنجة مدرنجة المدرنجة بابي بيكي المدرنجة وإيفا المدرنجة بابي بيكي المدرنجة المدرنجة

ودناري الجولوتي يا بافي بيك المدرنجة زركة مسرقة لي يا بافي بيك المدرنجة ودناري الجولوتي يا بافي بيك المدرنجة مدرنجة.

كلهم هاتوا تجري يا بابي بيك المدرنجوس وقبل بالساكنين بربابي بيك المدرنجا كلهم هاتوا تجري يا بابي بيك المدرنجا وقبل بالساكنين بربابي بيك المدرنجا المدرنجا

ولا ما تتمشي يا بابي بيك المدرنجة، ولا ما تتمشي يا بابي بيك المدرنجة، رنجة ودم ندي يا بابي بيك المدرنجة، رنجة ودم ندي يا بابي بيك المدرنجة.

المدرنجة رح نضربو كل بابي بيك المدرنجة بخشة سنجا سيبيا بابي بيك المدرنجة رح نضربو كل بابي بيك

قول ما تدمشي يا بابي بيك المدرنجة قول زهرة هجي يا بابي بيك المدرنجة قول ما تدمشي يا بابي بيك المدرنجة قول زهرة هجي

المدرنجة المدرنجة بافي بيكي المدرنجة شيبو تشتي كارنجة بافي بيكي المدرنجة مدرنجة المدرنجة بافي بيكي المدرنجة شيبو تشتي كارنجة بافي بيكي.

دوريش كي بابا دوريش شغل زوزان بينغول سن حدو شنب دينيم سال وقال خامي بني بريان بيردني تذكر راندم طاقت شون جيم بدن نمان نانا ولا تذكر ماسي كي ماسي غولا خليل الرحمن كربا بيديني تذكر تم بري مدى استرا بدنا ديار فكري چقاس چقالو بقالي دورا ميرغ احمدي هبونم تذكر شاي راندم فرو

خميسي وبراح نار رياب الكيب بدل ما نذلي منو حميا قابا من دستي خوابي تبقر متكي من لاجو تيقل يا وزينة قيامي كربابي مدري جربو بسو شارت اليا عزي كوري فوش ما من بري خطايا سوكا نجارا مو بالشيا من

فاني سانقا يا خباد رسولا ندبي حط خون مران مرخاص البابي طبيعي هري تراب راموسان كيف سرجان وجسد تيم دبدا هري بدل حط خون مران مرخاص

لما لا باب خراب المقوان بيت الشيري نادي صاحفات يقول نادم بلا حرط خونه ميران ومرخاصة البابي طبيعي أزيب شبل عدو

قلبك ناقري دارا هر سنة سبرا بالمخون قاش تشالو لالب بلا ليلة عدو لي أزي قسم ذك منابي خده جبر سنة ترانا بيئم دعيني فرمانه من أجر حف دولة أجنب يا رابيئم دع بلاحظ كرانا حلالا لسر سنة ملخ البازة آقره مجاني قال سر سنة مدادئن دع بلاحظ بابو براكيت أفضل خده صالح هسبان وزينا بيئل دع بلاحظ شورو خنجرا لسر جان وجسد ملوم بيا بيئل هره برا أبو خونا منو تتمام تدلاب بل جوكا شودينا وهبو تدرا بيئل هزي قسم دك مزينا وخد دل خوش خارا قذن آي حنال روكيت بنادم لأهل ادولد گود نا به نا به نا به نا به نا به حشا شو نا به دبل او خب کی خبر مال خویش و دل نقوا منو ترابه د صابون هم کی حلای جزری بوتای بغدا ابن ابو بکفو بگنج پدر رابه هر امهنا بر او د جمدی هجا حناری ساری گلی بشال هر دکم ناکم تجار و تجار کبو کن یاد و تج صافینا بلای Oh, yo.

عشت طول عمري أوفي جمايلي الغالية علي أجيب من عمري كفي ولاقي فين أغلى هدية لو عشت